0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: معنا على راديو يلا دوت اس اي.
2: راديو يلا

0: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
1: اسمعونا بكريخانستا على التردد 91.6، خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني radioyalla.se.
2: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: راديو يلا خليه لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أكدت الحكومة اتخاذها موقفا حاسما تجاه الاتحاد الأوروبي بإعلانها تعليق التعاون في مجال سياسة الطاقة. وفي مؤتمر صحفي أوضحت وزيرة الطاقة إيبا بوش أن هذا القرار يعني تجميد العمل بمشروع الكابل الكهربائي الجديد الذي كان مقررا أن يربط السويد بالقارة الأوروبية عبر الدنمارك. ويأتي هذا التصعيد الرسمي كرد فعل رافض لمساعى الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على 85 مليار كرون من عائدات السويد الخاصة بشبكات الكهرباء. كما انتقدت بوش تصرفات الاتحاد واصفة إياها بالأحالية ومؤكدة بلهجة صارمة على أنه لا يمكن أن تكون مهمة السويد حل مشاكل الآخرين، رافضة أي محاولة لمصادرة تلك الأموال. إلى جانب آخر، نجحت الشرطة في مصادرة عملات رقمية مشفرة بقيمة بلغت 127 مليون كورون. وجاءت هذه العملية إثر تتبع أصول مالية مرتبطة بموقع فلوكس فامب المغلق والمختص ببيع المخدرات، حيث تعود ملكية هذه الأموال لرجل سويدي مدان بإدارة الموقع. أما إلى الجنوب، فقد أحبطت الشرطة في مدينة مالمو مخططا لهجوم إرهابي بدوافع يمينية متطرفة كان يستهدف أشخاصا من ذوي الأصول الأجنبية. وأفادت التقارير أن المشتبه به فتى قاصر دون سن 15 ينشط ضمن مجموعة نازية على الإنترنت، وقد بلغت خططه مراحل متقدمة لتنفيذ اعتداء بالسكين في مكان عام. وإثر اكتشاف هذا المخطط داهمت الشرطة منزل عائلة الفتى، فيما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإيداعه فورا في مؤسسة رعاية الشباب. أما صحيا، فقد أكدت الحكومة متابعتها الدقيقة لتداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية دولية، وسط تطمينات رسمية بأن الخطر على الصحة العامة لا يزال منخفضا. وفي التفاصيل، صرح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أنه تلقى تحديثات مستمرة من هيئة الصحة العامة، مشيرا إلى أن قسم مكافحة العدوى الإقليمي تواصل بالفعل مع مواطن سويدي كان من بين ركاب السفينة. وكان تفشي الفيروس قد أسفر حتى الآن عن وفاة 3 أشخاص، فيما تم تأكيد إصابة 5 آخرين من أصل 8 حالات مشتبه بها. أما دوليا، وفي نهاية الموجز، رفض الاتحاد الأوروبي مطلب شركات الطيران بتخفيف قوانين حماية المسافرين بحجة التأثيرات التي فرضتها حرب إيران على أسعار وقود الطائرات. وأكدت المفوضية الأوروبية أن شركات الطيران تبقى ملزمة رسميا بدفع تعويضات للمسافرين عن الرحلات الملغاة، مشيرة إلى أن الإعفاء من هذا الشرط لا يطبق إلا في حالة واحدة فقط، وهي ثبوت وجود نقص محلي فعلي في إمدادات الوقود. وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق الركاب، شددت المفوضية على منع الشركات قطعا من ممارسة أي احتيال مالي عبر فرض رسوم إضافية، كإضافة ما يسمى برسوم الوقود على التذاكر التي تم بيعها مسبقا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
5: لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون. Let's get this started.
1: راديو يلا.
5: راديو يلا معك على طول وين ما كنت.
6: وجه القمر.

0: وجه القمر طل.
1: انتو عم تسمعونا، مساء الخير، مساء الخير مره تانية لكل مستمعي راديو يلا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالطريق، بالبيت، بالسياره او بالمكتب.

مستمعينا مستمعي راديو الله على 89.2 مع المولون دلانسكرونا والمناطق المحيطة وعلى 91.6 بكري خانستاد. يا رب يكون وقتكم هيك لطيف وحلو مثل هالجو مثل هالشمسات الحلوين.

إذن مستمعينا أنتم عم تسمعونا على 89.2 مع المولوند لانسكرونا وعلى المناطق المحيطة بكريخان استاد على 91.6. نحن دائما بيكون في عنا شوية طاقات وتعب وإرهاق, بس لما نجي على اللايف ونبلش بفترتنا معكم لمزاج بيتغير والنفسية بتغير صراحة, لأنه دائما القرب من مستمعينا مستمعي راديو الله بيعطينا هيك إحساس بالرفاهية اللي ما بنشعر فيها كل يوم بالسويد.

0: إذن مستمعينا فترتنا اليوم من هلأ لساعة 3 رح تكون معنا بداخل الاستوديو الدكتورة سمر راوي لحتى نكمل موضوعنا اللي طلعنا فيه بالحلقات الماضية أو الحلقة الماضية اللي قبلها وحكينا عن الأسنان والمشاكل الأسنان وموضوع الفرشاة كاسة وشو ممكن تقدم لكم بحال كانت التكاليف عليكم شوية تقيل. اليوم رح نكمل كمان شوي موضوع الأسنان وبنفس الوقت رح نحكي بموضوع كتير مهم هو الإجراءات التجميلية اللي عم تصير والأخطاء الطبية اللي عم يوقع فيها عدد كتير كبير من الدكاترة وتلاقي المرضى أحيانا صراحة عم يدفعوا الثمن مثل اللي صار معي مثلا. دكتورة سما يسعد أوقاتك
1: ونرحب من اللي يستمعون إلنا ونرحب بيك وأستاذ مازن.
0: سما مثل ما قلنا الحلقة الماضية مثل ما ذكرت هلأ نحن اليوم رح نحكي عن نكمل شويك موضوع الأسنان شوف شو النقاط المهمة اللي ما حكيناها المرة الماضية بعدين بننتقل للمحور اللي بعده اللي هو البوتوكس والفيلر والإشياء اللي عم تصير والأخطاء الطبية ورح أحكي عن حالتي أخذ حالتي مثال حالتي كمثال. إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا رح تكون معنا الدكتورة سمر راوي من هلأ لساعة 3. أي حدا عنده أي سؤال أو استفسار سواء على الأسنان أو على أمور البيهاندلينج خلينا نقول التجميل مرحلة العمليات التجميل بيقدر يتواصل معنا كمان على الرقم 010-10-10-625 داخل الاستديو مباشرة أو بيقدر يبعث لنا على الرقم 027-33-33-43 أو مستمعينا على تيك توك تحية كتير كبيرة لكم بتقدر تكتبونا أي سؤال ونحن فورا الدكتورة بتشوف سؤالكم وبتجاوب عليه وخليكم على السماع.

0: يسعد مساكم مرة تانية مستمعينا ومساكي دكتورة سماي. يسعد أوقاتك, طمنين عنك.
1: الحمد لله.
0: شوفها
1: اي والله شوف. اليوم حلو الجو كلش وحار.
0: شوفوا حلو الطقس.
1: ايه دائما هذيك الجمعة.
0: وانت جاي ستريس؟
1: والله شغل
0: شغل.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية. سما المرة الماضية حكينا موضوع الاسنان وموضوع انه كيف الفشاك ننكاسة وشو اللي بتقدمه للعالم. في حدا سألني سؤال انه بحال صار معه حادث ووقع مثلا شخص وكسر سنه عمره بحدود 20-22, بهاي الحالة إذا بده يلبس سنانه يعتبر تجميل ولا في إجراء تاني ممكن الفشاك ننكاسة يقوله والله بتقدر ترمم السن عند دكاترة الأسنان؟
1: لا يعني احنا من يجينا الشخص قلت لي نقيم الحالة بس إذا سن يحتاج تلبيس طبعا نقدر نلبس إذا ضرر كبير ويساعدوه الفشاك ننكاسة بهذا الشيء.
0: وبهاي الحالة إذا فرضا قلنا السن بيكلف تلبيسه قدي مثلا, مثلا نعطي اكسامبل يعني.
1: يعني هو تقريبا اذا نجي نحكي عن الريفرنس بريسر فهي بين 6000 و7000.
0: وبهاي الحاله الفرشاك ننكاسه قديش بتساعده؟
1: يعني تبدي تساعد 50%, ولما يوصل ل 15000 تبدي تساعد 85%.
0: حلو. يا رب يكون اللي بعت هذا السؤال يعني وقال لي اسال يكون على السمع.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: واذا هذا الشخص احنا ديك المره ذكرنا اذا عنده الفريسك تانبورد بالفولك تانبوردن هم يشمل هذا الشيء يعني لانه هو هذا الابنومان اللي حكينا عنه.
0: هلا بالنسبه للفريسك تامفورد هذا لما نحكي عنه كتار ما بيعرفوا شو هو بالضبط.
1: هو موجود أغلب شيء يعني أكثر شيء بالفولك تامفورد وهذا مثل الأبنومان يصير إنه كل شهر أول شيء يروح الشخص كتقييم يعني فحص يقيمون حالته يخلوه يعني هي جروبر يعني جروبيرينر ويخلوه بالمكان يعني يشوفون إيش قد الريسك مالته إذا أسنانه يعني كل شيء ما بيها وما عنده ريسك إنه تسوسات وهيك حيدفع شيء يعني بسيط بس كل ما تزيد مشاكل الأسنان كل ما يغلى السعر على الشخص.
0: طب سما أنا دائما بيخطر لي السؤال شو في فرق بين العيادات مثلا مثل عيادتكم عيادة ماسة مثلا وبين مثلا يعني خلينا نقول الفولك يعني
1: الفولك تانفوردن هو همنا يعني يعتبر بريفات.
0: أوكي.
1: بس هو أصلا حكومي يعني بشكل عام إن هو يعني المركز الصحي يعني السويدي الرئيسي فهناك يعني هم يعتبرون عندهم الأطفال مجاني يأخذون وهكو هو عيادات ثانية هم بريفات تأخذ الأطفال بس مو أنه أكبر عدد عيادة مغذى أنه الأطفال والكبار السن وهيجي بس يعني ما يختلفون هو يعني هم عندهم هاي ميزة الأبنومان يعني أنه الفريكس كان بورد
0: بس هني بيكونوا في كذا طبيب أسنان بقلب العيادة
1: طبعا عيادات كبيرة وعندهم أخصائيين يعني بالعيادات يكون يعني.
0: طب هلأ سؤالي سؤالي لأنه في حدا قال لي انه هوليك يعني انه ممكن مجانا للعالم او نسبه اقل من دكاتره البريفات بياخذوا
1: انه يعني دكتور تقريبا البريفات. احنا عندنا ريفرنس بريسر احنا هسه عيادتنا همينة الماساتان كلينيك ناخذ ريفرنس بريسر على اغلب العلاجات يعني فهي الاسعار هي من جاي من الفشاكرين كاسه ما يصير ننزل جواها يعني
0: تمام.
1: وهي كل سنه هم يصعدوها.
0: طب معلش نحن نشرح للمستمعين الريفرنس بريس.
1: أكيد الريفرنس بريس هو سعر الدولة السويدية أو الفشاك رنكاسة اللي خالتها لكل علاج الحشوة سحب عصب إنه هذا السعر اللي هو لازم إحنا يا أما نكون يعني مقارب إليه بس ما يصير ننزل جوا بس أكو يعني عيادات فينا نطلع شقد ما نقدر فوق على هذا السعر يعني ما يحاسبون على هذا الشيء فأكو هاي ناس تيجي تسألنا يقولون خفضوا هيك إحنا عندنا يعني أسعار ما يصير ننزل جواها لأنه ممنوع قانون يقول ممنوع لازم نمشي على الريفرنس بريس فهذا هو الريفرنس بريس هي يعني الدولة خلق تقييم للعلاج
0: حاطة أسعار معينة لكل شيء مثلا
1: وكل سنة شهر الـ 12 أو الواحد هاي الأسعار تتغير وهاي الدولة هي تغيرها.
0: أوكي.
1: وإحنا نعطونا الأخبار إنه شقد صارت الأسعار
0: هلا يعني هاي معلومة كتير مهمة لأنه في كتير إنه ما بيعرفوا شو يعني الريفرنس بريس بيفكروا إنه هي ال 300 هاي اللي نحكي عنها هلا لأنه في كتير عالم ما بيعرفوها كمان إنه هي الأسعار اللي بتحددها الدولة وأنتم ماشيين بناء عليها بس ما فيكم تنزلوا لأنه ممنوع بس فيكم تعلوا بس أنتم ما بتكون ماشيين ضمن اللوائح الأسعار تبع
1: كل عيادة حرة قد تزيد فوق هذا السعر أو تبقى على نفس السعر.
0: أوكي. طب هلا في شيء تاني اللي هي لكل شخص في 300 كرون بالسنة.
1: ال 300 كرون تنزل هسه هم نزلوا القرار إنه الحد العمر 23 تنزل يعني بين 19 و 23 600 كرون.
0: أوكي.
1: تنزل لهم كل شهر السابع كل سنة.
0: كل سنة.
1: ورا 23 الحد عمر 67 300 كرون كل سنة. قبل كانت هي 29 سنة تبقى و 28 سنة 600 كرون بس تغيرت لأنه القانون مال الأطفال تغير صار 19 سنة مجاني.
0: هلا هذا اللي بدنا نحكي عنه لأنه لنشرح أكثر عنها الفكرة. وهي 300 كرون بيقدر المريض وقت بيجي عندكم على العيادة أو على أي عيادة بده إياها بيقدر يستخدمها. تنخصم صح؟
1: أي تنخصم. وهو يعني الطبيب يعني ينطخ يعني علم للمريض إنه هالقد عنده ويستخدمها. فهي يعني أكو مرات تتجمع عندهم مال سنتين. فنستخدمها كلها أو أنه بس هي كل شهر سبعة تنزل هاي.
0: أو بيحق له الشخص مثلا يجمعها سنتين ما بتروح عليه؟
1: لا تروح هي اللي تحق تجمعيها بس سنتين. يعني مثلا هسه نزلت لها أنا هاي السنة نقول بشهر السابع والسنة الجاية
0: أوكي.
1: السنة اللي وراها رح تروح مال هاي السنة إذا واحد ما يستخدمها فبس تجمع مال سنتين وتتجمع أكثر من
0: أوكي. أوكي. طيب هلا خلينا بس شوي ننتقل بالنسبة للأطفال. غالبا كل عيادات الأسنان الأطفال مجانا صح؟ وبالبريفات عنكم كمان مثلا؟
1: إحنا ما عدنا المهم دخلين الأطفال إحنا بس الفوكسنا نستقبل يعني الكبار بس أكو عيادات تقدر تدخلها إنه يكون يستقبلون الأطفال وأكيد يكون مجاني لحد عمر 19 سنة.
0: طيب شو اللي تغير بالنسبة للأطفال بالنسبة للأسنان في عمر كان قبل وهلأ مددوا كأنه صح؟
1: لا قبل لا قللوا بالعكس قبل كان ل 23 سنة طب أسنان يعني إنه يروح الشخص مجاني بس هسه قللوها سووها ل 19 سنة.
0: يعني كان الطفل أو الشخص خلينا نقول
1: يعتبروه أنه طفل
0: حد لسنة 23 هلأ بس لل 19
1: فتغير هذا الشيء
0: تغير يعني. بعد هيك خلص بصير تعطوا معه أنه فوكسن
1: يعني يدفع السعر حالة
0: بس لل 19 ما بيدفع شيء صح؟
1: لا إلا في حال إجراء تجميلي أنه ما محتاجة بس كل العلاجات من ضمن العلاج طبعا تنشمل.
0: طيب سما بالنسبة لموضوع الأسنان دائما بيكون في نصائح معينة نحن بنقدر نعطيها للأشخاص لحتى يهتموا بأسنانهم بس هاي المرة بدي أسألك عن الأشخاص صراحة اللي بيعملوا مو بس زراعة هو الشيء تاني بيعملوا تلبيس الزيركون بيبردوا أسنانهم وبيزغروا أسنانهم دائما عندهم شكوى إنه في رائحة دائما للتم عم تكون
1: صحيح احنا هي هاي اغلب المشاكل اللي تصير وهي هاي لانه طريقه التنظيف مال التركيب بشكل عام يعني تكون خاصه ما يصير انه يعني واحد يهمل يعني اذا السن ينهمل ممكن بيوم واحد ما يفرش التركيب مستحيل واحد يقدر يهمله لانه هي المشكله اللي تصير اللثه
0: اوكي
1: اللثه لان التركيب بشكل عام يصير بأكل بين الاسنان فلازم هاي الفراشي والخياط والمضمضه او الغرغره لازم يوميا واحد يلتزم بها والتفريش الدرجه الاولى اصلا هو الصبح وبالليل واللي يلتزم بهاي الشغلات مستحيل يصير عنده ريحه او مرات التركيب يكون مركب بطريقه خطا تمنع ان الشخص ينظف الأسنان
0: أوكي.
1: فتصعب عليه فيجمع يعني يصير التهاب باللثة وهذا يؤدي إلى يصير أنه رائحة بالفعل.
0: طيب وبهيك حالي التنظيف لازم ما بيقدر مثلا أو خليني أوضح سؤالي أكتر غالبا الأشخاص وأنا صادفت كتير حالات اللي بيعملوا تلبيس بيصير في عندهم هيك مثل تورم باللثة فوق
1: هو هذا الالتهاب باللثة اللي يصير لأن يعني البكتيريا تتجمع هناك بسبب تجمع الأكل والهذي يصير فأكو وايا من الناس تفكر إنه إذا ركب ما يحتاج يتنظف السن يعني لأنه سن هو يعني ما يكون سن حقيقي ما يتسوس بس هي هاي الحقيقة خطأ كلش خطأ. إحنا بعيادتنا لما يجون إذا ما نضمن إنه هذا الشخص يقدر يهتم بأسنانه ورا ما يركبهم مستحيل إنه نخطي خطوة التركيب لازم يكون فاهم كل شيء إنه شلون راح ينظف هاي الأسنان وإحنا لما نخلي الأسنان نضمن إنه سهولة التعامل ويا هذا التركيب سهل على المريض لازم يكون سهل إنه المريض ينظف الأسنان ما يكون إنه شيء صعب.
0: هلا في مرضى بيخافوا إذا كانوا عاملين تلبيس إنه أنا ملبس أسناني إذا نظفته وهيك وشديت إنه ممكن يفلت
1: لا أكو قياسات أكو أنواع النكاشات أو الفراشة اللي هي تكون صحيحة يعني هو الكل تركيب إلى قياساته فطبعا ما يصير واحد يضغط بضغط كلش قوي يأذي اللثة يأذي التركيب أكو قياسات تكون صحيحة تفوت كأنه هي مصممة لهذا الشيء.
0: طيب إذا بده يلجأ هلا المريض اللي عامل هاي التلبيسات لعندكم أو على أي عيادة خلينا نقول بده يعمل تنظيف عند دكتور الأسنان، بيقدر إنه بس كل ست شهور مثلا أو كل فترة بس لعندكم، ولا هو لازم كمان ينظف البيت وبعدين على العيادات؟
1: لا لازم. حتى لو إحنا أصلا المركب أحسن شيء يجينا كل 3 إلى 6 شهور يسوي تنظيف في العيادة. وكلش مهم هو العناء البيتي، يعني واحد إنه يعتني بأسنانه بالبيت هذا أهم من كل شيء، من إنه يجي علينا أو يعني هذا أهم شيء.
0: طيب شو إجراء التنظيف اللي بنعمل للأسنان؟ يعني في شيء خاص بنعمل عن
1: التكلسات بالعيادة؟ التكلسات تحت اللثة بين الأسنان هاي ما تروح يعني بالتنظيف البيتي، هاي إحنا يعني يجون يمنا، وإحنا همنا شلون نسوي تشيك أب إنه نشوف هل هذا الشخص يعني ده ينظف صحيح، لسه صحتها شلونها. فهو هذا المهم يعني انه احنا هم نشوف انه حتى العالم هو يعني من يجون المراجعين او المرضى يسألونا شو تنصحينا صحيح احنا ده ننظف اكو طريقة ثانية، واحنا ننطيهم نصائح والشي صحيح يعني.
0: طيب قبل ما ناخد فاصل بس بدي اقرأ مسج وصلنا هون انه من مستمع مكتوب الاسم ربا عادل، عم تقول انه شطورة الدكتورة سما عملت لي سني وكتير ايدها خفيفة
1: حبيبتي شكرا.
0: وام زينب عم تقول هلا انا بالعراقي مش كتير يعني، بس انه عم تقول انه شو صدقة اروح لهذا الخلق، رب يحفظك ويخليكي
1: حبيبتي شكرا.
0: طيب سما نحن رح ناخد فاصل صغير ونرجع شوي هيك، عندي كم سؤال بالنسبة لموضوع الاسنان
1: واللي
0: الثي بالذات، بعدين ننتقل للمحور الثاني عشان نحكي أكترك عن موضوع البوتوكس والفيلر. خليكن على السماعة.

0: مستمعينا ومستمرات يلا بعدنا معكم على 89.2 مع المولون لانسكرونا والمناطق المحيطة وعلى 91.6 بكريخانستاد ومع الدكتورة سما الراوي. بتقدر طبعا مثل ما قلت تواصلوا معنا داخل الاستوديو على الرقم 010-10-10-625 أو تكتبوا لنا أي سؤال على صفحتنا على التيك توك. سما بدي انتقل مباشرة لحتى أسأل أسئلة عن موضوع الليستة. السؤال إنه بحال الإنسان كان عنده صار عنده التهابات معينة باللسة وأهملها ففي ناس عم صير عندها خراجات هاي شو بيكون سبب الخراج؟
1: الخراج هو يعني له علاقة طبعا باللسة خصوصا إذا يصير تراجع بالعظم وكذا. بس الخراج يجي أكثر شيء لما العصب يصير عندنا إحنا العصب يموت أو يصير التهاب قوي بالعصب.

0: الدبدم اي لازم.
1: مو ممكن الفرشاه تخلي ال...
0: لا يعني طبعا اذا واحد يفرش بطريقه قويه بس اذا اغلب الاحيان اللثه السليمه اللي ما بيها شيء قليل الدبدم بس اذا واحد هواي الدبدم ووجع بالتفريش لا
1: لازم. شو بيكون سببها اذا عم تنزل دم كل ما فرشت؟
0: اكل التهاب باللثه.
1: وهذا الالتهاب قابل للعلاج
0: طبعا بس بالطريقه الصحيحه لازم واحد يعرف سببه وليش دا يصير هذا الشيء. انا مو هيك
1: تمام. طيب هلا بدي بس روح شوي باتجاه زراعه الاسنان. هاي مشكله كتير كبيره عم بيعانوا منها كتار، خاصه هلا الاشخاص اللي صراحه شوي اكبر بالسن. يعني مش كتير كبار، في ناس بال40 وبال50 عندهم مشاكل فبيضطروا للزراعه، لموضوع الزراعه. شو الاسباب اللي بتخلي انه الدكتور يلجا لانه يقبع او يقلع سن المريض ويقول له انه خلاص انت مضطر انك تعمل زراعه؟ في ناس بيقول لك انه لا انا كان فيني اعمل تركيب او جسر يزبط لي يا دكتور بس وجهوني للزراعه وهذا غلط.
0: لا هي مثل ما نقول العالم يعني انه يعني طبيب الاسنان هو يعني من درس وتعب على نفسه وانه قرى، فهو من يجي ياخذ القرار احنا اخر قرار نقدر ناخذه هو يعني خلع السن، نحاول نحافظ على الاسنان الطبيعيه قد ما نقدر. فانه نخلع السن هذا قرار يكون احنا محتاجين ان نخلع السن، يعني انه بعد السن ما يتحمل ان يبقى، يكون ضعيف جدا، يكون
1: الموبايل
0: يكون انه يعني تعبان، يا اما تسوس كلش عميق ما باقي شيء بالسن، او يكون يعني السن بحركه قويه والتهابات وكذا فنلجئ لهذا الشيء. بس طبعا ورا ما نخلع السن احنا مستحيل انه أن نجي ونزرع رأسنا، خصوصا إذا أكو خراج أو أكو التهاب، لا ننتظر زين يلا نأخذ هذا القرار.
1: هلأ شوي هيك بدنا عشان مستمعي راديو يلا يقدر يشوفوا شيك منيح على الصفحة على التيك توك، لأنه شوي هيك طالع الوش هيك فإنه عشان يكون مباشر يقدر يشوفوا كيف بشكل كويس. طيب سما، قبل ما نأخذ فاصل رح أسأل سؤال أخير عن موضوع الأسنان، لأنه موضوع التجميل شوي شائك وفيه فيه كتير كتير كتير كتير أسئلة. كأنه سكرتوا الكاميرا أنتو عن سما.
0: لا شغلنا.
1: فاللي بدي أسأله أنه بالنسبة لزراعة الأسنان قديش شيء صحي أنه عن جد يعني الوقت المريض بيزرع قديش فعلا هو بيكون خلص من مشكلة كتير عميقة عنده وخلص نحلت مشكلته؟
0: لا يعني هو احنا من نزرع طبعا لازم نزرع على لثة تكون سليمة وما بها اي مشاكل. بس هو لما يزرع لازم يجينا كنترول كل 3 أشهر الى 6 أشهر على مود احنا نعرف وضع الزرعة، نعرف هم نرجع على موضوع التنظيف التركيب بالزرعات، والزرعات كلش يعني حساسة اذا واحد يهملها شوية. لها طريقة خاصة يعني خصوصا اللي زارع كل الفم، يعني انه عنده فول ارتس نحن نصيح لانه كل الاسنان يعني خسران كل اسنانه وزارع. هذا لازم يجي كنترول كل فتره يعني حتى نتاكد من انه اعتناء باسنانه.
1: هلا قد ايش هي عمليه معقده زراعه الاسنان؟ يعني في كتير ناس بيخافوا بيقول لك انه انا ما بتجرأ.
0: مو عمليه معقده بالعكس، اذا كان الطبيب شاطر وعنده خبرة طويلة بهذا الشيء ويعرف شلون يزرع بالعكس.
1: وبالعيادات بيصير ما بيحتاج؟
0: لا هي بالعيادة بالضبط. بس أكو ناس يحتاج لها زراعة عظم، أكو ناس بالفك العلوي يحتاج لها رفع جيب، وهذا الشيء يقيمه يعني هو جراح جراح الزراعة. ومن يقيم هذا الشيء وراح يعرف شلون إنه يسوي الخطة الصحيحة للمريض حتى يقدر يزرع له بأحسن طريقة. وبالنهاية الزراعة طريقة الزراعة مهمة، وطريقة التركيب شلون يتركب الأسنان حتى الراحة المريض أنه حتى يقدر يأكل يتكلم ينطق الكلمات، كل هاي الأمور همنا مهمة.
1: طيب سما، كل ما أقول بدي أخلص موضوع الأسنان بضل في أسئلة، أنه في كتير استفسارات. مثلا هلأ في عندي سؤال دايما أنا بقول أنه المريض وقت بيحفر ضرسه أو سنه بيشيل منه العصب قد إيه بيصير السن ضعيف؟
0: طبعا يضعف السن. السن لما ينسحب عصبه يضعف، يعني بعد ماكو يعني احنا نقول نارينج او غذاء، اللي هو الدم وال يعني هي الاعصاب والدم كلها للسن حتى نخلينا نحس بالسن. يعني هسه مثلا احنا من ناكل وكل شيء لما يكون شيء قوي راح نحس انه هذا قوي على السن. بس لما تجين تسحبين عصب السن انت بعد ما راح تقدرين تحسين ايش قد ما تضغطين على السن. فعلى مود هيجي تصير حالات انه ينكسر السن ورا سحب العصب ينفطر.
1: هلا العصب بيساعدنا بالاحساس انه هذا الشيء اللي عم نمضغه
0: طبعا على البروده على الحراره هواي امور.
1: البروده وحراره اي مثلا يعني احيانا مثلا تشرب شيء برد تحسي انه اسنانك هيك عملت
0: حتى على يعني على الاكل والهادي. فواحد انه خلص لا هنا ما يصير اعض أكثر يعني مثلا أنه أكو ينطي عصير.

0: بس لما ينسحب العصب خلص يفقد يعني إحساس السن. فلهذا السبب همنا يضعف يعني يتكسر السن بعد ما عنده غذاء شو نقول. فعلى مود هيجي يعني أكو أسنان لازم تتلبس ورا تلبي يعني ورا
1: سحب العصب. وهذا التلبيس بعد ما نسحب العصب هو قادر إنه يحمي الضرس.
0: طبعًا طبعًا. إذا بطريقة صحيحة طبعًا يحمي ويبقى عنده هواية يعني.
1: طب إذا بدي أحكي عن السخن والبارد هلأ أنت عم تحكي ذكرتيني إنه أنا دائمًا وقت الواحد بيأكل هيك بيعض أسنانه وشي بارد بتحسي إنه كتير
0: لمعة.
1: أي هذا شيء صحي إنه أسنانه يلمع الواحد؟
0: بالطريقة المعقولة يعني إذا لمعة كلش قوية إنه يعني تسبب له وجع فممكن إنه هنا يكون أكو تراجع لثة فالجذور مبينة والجذر يكون ما محمي ما بيمينة طبقة المينة هي طبقة المينة اللي تحمي السن من الوجع واللمعة مثل البرودة الحرارة الهاي فلما يصير تراجع باللثة يبين يعني الجذر يصير أكل لمعة قوية إذا المينة مأكولة بسبب مثلا المشروبات الغازية كثرة الحوامض
1: حوامض لا تسألي الحوامض بتأذي اللثة
0: الأسنان المينة الأسنان يعني هواية تأكل من المينة
1: لأنه أنا كثير حامض كثير
0: فبس إنه ما تأثر على التركيب
1: أوكي.
0: يعني هي إحنا نحكي على السن اللي ما مركب منه سليم ما بأي شيء طبعا حتى اللي عندهم مشاكل بالمعدة اللي عندهم مثلا بالمريء انه يصير عندهم حموضة وغاية او اللي يستفرغون هواية
1: بتأثر على الأسنان
0: طبعا لانه الحموضة عالية بالمعدة
1: أوكي.
0: فتأثر على الأسنان
1: يعني لازم يعالج هاي المشكلة حتى يحمي أسنان
0: أكيد طبعا.
1: سبحان الله كيف جسم الإنسان
0: يعني
1: عن جد
0: هو الأسنان مربوطة بكل شيء بالجسم
1: صح صح
0: يعني
1: طيب دكتورة سما بدي أسألك انشغلي عن صراحة عن اللثة غير أنه التهاباته أحيانا في ناس بتلاقي أنه وقت عاملين تركيبات بتصير فجأة أسنانهم فرق هني عاملين تلبيس بس بتصير فرق أو مثلا بتلاقي أنه صار في فراغات بين كل تلبيس والتاني شو هي هاي ضمور باللسة ولا
0: يصير إيه
1: شو
0: ضمور بالعظم وباللسة
1: شو أسباب
0: نرجع على التهاب اللثة هم يصير تراجع بالعظم أي. لأنه لما يصير بكتيريا باللثة العظم يريد يحمي نفسه حتى لا يصير التهاب قوي فلما يصير الالتهاب يصير تراجع بالعظم فعلى هذا الشيء يتحرك تتحرك الأسنان تبدي ولما تتحرك الأسنان فيصير أكو فراغات تقدر تأدي
1: طب هاي الفراغات بس تعمل أذى ما إذا الواحد ما عالجها
0: طبعا عندنا مشكلة إحنا عندنا يعني مرض لازم نعالج
1: بس بهاي الحالة بصير بدي يرجع يعيد كل التلبيسات
0: حسب يعني يعني هذا التقييم يجي المريض لازم نعرف السبب وين ونعرف شنو المشكلة شلون نعالجه وإعادة إنه إحنا نعيد كل شيء مو شيء سهل ولا شيء صحي
1: طبعًا.
0: يعني لأنه السن كل ما يزيد عليه العلاج كل ما يضعف أكثر
1: أوكي. طب بدي منك قبل ما ناخد فاصل ننتقل لموضوعنا الثاني بحل بفترة اليوم تعطيني هيك نصيحة بتحس إنه كتير مهمة لمستمعي راديو يلا بالنسبة لموضوع الأسنان
0: والله أنا نصيحتي الأولى الاعتناء بالأسنان بالبيت يعني استخدام الخيط والتفريج درجة أولى والكنترول السنوي كلش مهم أن يجون يسوون فحص كل سنة حتى إحنا نشوف وين المشاكل لأنه هو السن لما يوصل مرحلة الوجع معناته واصل مرحلة يعني متأخرة السن لما يكون متسوس بدائما واحد ما يحس بأي شيء بس لما يوصل مرحلة أنه أنا إذا أتوجع
1: في آلام
0: أكو آلام المرحلة صارت أحيان متأخرة
1: آلام السن لا تحتمل بتكون
0: فدائما كل سنة حتى إحنا نقدر نلقى العلاج الصحيح من وقت
1: سما حنكمل حناخد فاصل هيك صغير مستمعي راديو الله ونرجع مع الدكتورة سما الراوي لنحكي شوي عن موضوع تجميل بوتوكس فيلر والقصص اللي بتعمليها يا دكتورة سما
0: حبيبتي

0: بعدنا مكملين معكم على ال 96 على 89 لا هذا الطقس هي تأثيرات الشمس. بعدنا مكملين معكم على 89.2 المولود لانسكرونا والمناطق المحيطة وعلى 91.6 بكريخان استاد. ورجع بذكر بأرقام التواصل 010-10-10-625. السلام. ننتقل لموضوع كتير مهم,
1: عالم التجميل.
0: عالم التجميل فيلر بوتوكس. شو كمان؟
1: والله كل شيء هسه هو
0: على انا براسي انا بس فيلر بوتوكس ما بعرف الاشياء الثانيه,
1: النضاره, ابر محفزات الكولاجين, الخيوط, كل شيء. يعني هو التجميل يعني بحر.
0: طب سما بس نسأل سؤال عن جد, هلا قديش فعلا فيلر بوتوكس انا بنعرف انه بيعطي نتائج, الاشياء الثانيه عن جد قديش بتعطي نتائج فعليا؟ مثلا مثل هاي اللي بيحكوا عليها ابر النضاره, او شو في شيء بيقولوا له
1: سكالترا
0: ايوه هدول.
1: شوفي هي حسب هم من الوجه يعني اللي يجينا. يعني اكو ناس اللي جاي عنده تراهل كلش قوي بوجهه وانه يعني هواي شغلات انه يعني يحتاج لها محفزات الكولاجين راح تبني, بس يحتاج يعني فترة علاج طويلة محافظات الكولاجين, ويعني على عدة مرات حتى يبدي واحد يشوف نتيجة حتى نرجع الترهل اللي صاير. وهذا يصير بسبب فقدان الوزن, بالعمر, التدخين, أكو هواية يعني إذا واحد مريض يأخذ أدوية, هاي كلها عوامل تأثر طبعا. بس أما إذا نيجي نحكي عن نتيجتها, إذا واحد مثلا ورا 35 يبدي يحقنها, يعني عمر 35, راح يشوف نتائج صراحة يعني واضحة وحلوة, لأنه البشرة تكون بعدها يعني بيها ترهل, بس مو أنه قوي لدرجة أنه
0: تاخذ وقت
1: لا, هي أصلا نتيجتها تبين الواضحة ورا 3 أشهر 4 أشهر, يلا واحد يشوف النتيجة مال السكالبترا أو محفزات الكولاجين. طيب. لأنه هي تشتغل مدة سنة ونص.
0: أوكي.
1: فماكو شيء دايركت أنا ملاحقنها أشوفها.
0: يعني معناتها هاي العلاجات اللي عم نسمع فيها كلها هاي بدها
1: وقت طبعا. يعني تحتاج صبر وتحتاج وقت, هي مثل الاستثمار إحنا نقول للبشرة.
0: أوكي.
1: حتى من واحد يكبر بالعمر يبين أصغر.
0: طيب مثلا إذا أنا بدي أعمل سكالبترا. أوكي. يعني سؤالي الوش كم مرة بيحتاج؟ هون سؤال.
1: كمحافظات كولاجين احنا نجي نحكي نحقنها مثلا نقول يعني اول مره, ورا شهر شهر ونص نحقنها ثاني مره, وراها ورا سنه سنه ونص يلا نجي نريد نحقن مره ثانيه. يعني تقريبا بالسنه مره الى مرتين ماكس تنحقن, وحسب هم من البشره, اكو بشره تحتاج اكثر من مره بالسنه.
0: طب اذا بدك تشرحي لي بس هي شو بتعمل بالبشره, خليني انا عم بعطي حالي مثال. يلا انا ما بعرف مثلا انا صار عندي نتيجه مرض مثلا ونحف وكذا وعمر اكيد ترهل, انا كوسام اذا بدي اجي اعمل عندك هذا العلاج لحتى نشرح للعالم اكثر, اي عندي هون مشاكل كيف بدها تنحل, كيف يعني
1: هي شلون تشتغل؟
0: أيوة يعني. شلون تشتغل؟
1: أي السكالبرا هي البي ال ال اي بولي لاكتيك أسيد, اللي هي المادة اللي تحفز الكولاجين تايب 1 بالجو البشرة. تنحقن بعمق معين بالبشرة. وتحفز الفايبروبلاست أن يجي ويسوي مثل يعني إحنا نقول التهاب بسيط حتى يحفز الخلايا على أن تكون الكولاجين. يعني إحنا عندنا الكولاجين يبطل أن ينبني بجسمنا وراء عمر 25. احنا جسمنا يبقى يرمم لحد عمر 25, ولا 25 بعد اي خلايا جديده توقف, يبدي انه يستخدم المخزون مثل الكولاجين هو. فنحتاج ان نستخدم نعطيه محفزات حتى يبقى هذا الكولاجين مستمر, لان هو الكولاجين اللي ينطينا الشد والنضاره وانه الجلد يكون ثخين شلون نقول طري. لما هذا ينفقد يبدي سماكة الجلد تخف.
0: أوكي صح.
1: ولما تخف يبدي عندنا التراهل ويبين الشخص تعبان أكبر بالعمر وهذه. فإحنا ننطي يعني إحنا ننطي مثل الإعاز للجسم على أن يبقى يكون هذا الشيء.
0: طيب وبتبين النتائج بعد كذا شهر على وش الشخص؟
1: طبعا
0: يعني مش بعد شهر شهرين,
1: ورا شهر ونص تبدي والنتيجة تبدي توضح ورا 3 أشهر 4 أشهر.
0: شو بيصير عنده؟ انه حالات الترهل او اضطراب الجلد خلينا نقول ممكن
1: يحس بشد وحسها بسماكة الجلد.
0: أوكي.
1: الجلد راح يختلف شوية يعني راح يصير اثخن, ما راح لما تمسكين مو سهل انه يعني جري.
0: اي وبعد قلتي قد ايه بعد لازم يكرر الجلسة؟
1: يكررها ورا شهر ونص, هي حتى تكون انه مثلا هو كورس يعني
0: كورس.
1: حط وراها ورا بسنة ياخذ الجلسة إذا احتاج طبعا. بس قلت لك يعني احتمال يحتاج يحقن 4 مرات بالسنة حسب يعني حسب شقد متأذية البشرة.
0: طيب شو في اشياء تانية مشابهة للسكالبترا؟ في شيء رفيقتي قالت لي اسألك عنه اسمه هرمونيكا سي او هيك شيء؟
1: صح اكو ما بعرف شو الاوليديا هسه بالسوق.
0: يعني شو هاد الهرمونيكا؟ شو بيعمل مثل سكالبترا مثلا؟
1: يعني هم مقاربين، هي كلها أوبر تجارية يعني على أسماء مختلفة بس أوكي. المحتوى هو تقريبا نفس الشيء، يعني يكون هي مجرد محفزات كولاجين يعني تحت مسمى محفزات الكولاجين
0: أوكي.
1: بس هي ماركات. بس عندنا أوبرة الكالسيوم همنا الريديوس اللي هي تجي يعني أبرة كالسيوم هم بيها محفز كولاجين
0: أوكي.
1: هاي الأبرة الاختلاف عن السكالبرا تطي فوليوم يعني رأسا تطينا يعني أنه شكل أنه نقدر لين تكون ثخينة هم نقدر نخففها، بس هي تطينا نتيجة فورية ويا الوقت هم نتحفز الكولاجين.
0: شو النتيجة تعطيها مثلا فورية إذا فوليوم؟
1: يعني
0: ما
1: نقول
0: بتورم.
1: مثلا تحديد الفك أو امتلاء الخدود
0: هنا مثل الفيلر كأنه
1: تشتغل يعني مثل الفيلر،
0: بس هي ما لها فيلر.
1: لا هو مو فيلر.
0: وقديش تبقى بالوش؟
1: همنا تقريبا سنة ونص، يعني سنة إلى سنة ونص حسب الجسم، وهمنا تحسن لنا من نوعية البشر.
0: طيب سما، هاي الاشياء كلها اللي عم نسمعها كتير في اشياء، وانا بحسها صراحة شيء ايجابي. يعني مو غلط انه الانسان سواء ست ولا حتى رجل كمان انه يهتم ببشرته. كلاتنا وقت منكبر يعني بصير في عنا مشاعر انه انا عم ختير، انا وشي عم يشيخ. ناهيك عن الناس اللي بتمرض كمان بيأثر على صحتها وعلى جسمها. ما غلط ابدا، بالعكس انا معي يعني وحزونك
1: هذا الشيء هم للنساء والرجال.
0: كثير مهم طبعا، بيعمل ثقة بالنفس كمان صراحة. يعني
1: يعني هو التجميل مرات ماضي نظرة عنه انه التجميل هذا الهسب اللي مثلا اوفر يكون ونفخ وما
0: هذا اللي يحكي فيها لبعد شيء على الاوفر. هذا بصير بعدين مرض عند العالم.
1: اكو التجميل حتى نحافظ احنا على على شكلنا، يبقى
0: هذا اللي عم بقوله انه نحن نقي العالم الشيء اللي بتعمله لتحافظ.
1: فهذا للرجال والنساء يعني
0: تمام. طيب سما، عندي سؤال انه هاي الاشياء اللي ذكرتيها اللي بينعملوا ككولاجين ونضارة، في حدا معين مثلا شخص ممنوع يعملها مثلا ولا
1: اللي عندهم امراض مناعية ممنوع يحقنون محفزات الكولاجين؟ اللي عندهم يعني امراض مناعية راح تشتغل
0: مثلا.
1: هي امراض تكون مناعية يعني مثل روماتيز وغيرها، تكون انه المناعة تشتغل ضد الجسم فهاي ممنوع.
0: وكيف دي يعرف الواحد لازم يحلل
1: أكيد
0: أبدا؟
1: أكيد عنده، هم يعرفون يعني هذا اللي عنده أمراض مناعية يأخذ أصلا أدوية لهذا الشيء. فهو يعني من يجينا يكون عارف أنه هو ممنوع يعني أو أنه يعرف أنه هو عنده هذا المرض ويعطينا خبر. إحنا أي مرض يجي لي أنا بالنسبة إلي يعني أسأله عن الأمراض، عن الأدوية اللي يأخذها، عن الحساسية. فشي كلش مهم
0: يعني هذا. بس أمراض مناعية
1: اي طبعا شوي. واكو حساسيه اللي عندهم حساسيه اكو شغلات يعني يعني واحد لازم يسال المريض عنها.
0: اوكي طب اذا اجى حدا ما بيعرف مثلا وما عامل قبل بمره واخذ مثلا هو الابر وهو عنده مشكله روماتيزم، شو السلبي بالقصه؟
1: ما راح يشوف نتيجه
0: بس
1: يعني انه او تصير انه مثلا تحسس او شيء، بس احنا عندنا اجراءات اللازمه على انه نسيطر على الموضوع. يعني
0: انا عم بحكي بس انه للتوعيه، لانه في كثير ناس بيجعوا مفاصل مثلا.
1: بس احنا يعني كلش ندقق بهذا الشيء، يعني ما عندنا مال انه
0: طيب لأنه يمكن إحنا ما في كتير وقت، بس بدي فوت على نقطة كتير مهمة، موضوع الفيلر والبوتوكس والأخطاء اللي عم بتصير. أنا بالنسبة إيه صار معي خطأ، بس أنا خطأي ما رايح أعمل تجميل، أنت بتعرفي وضعي. أنا صار عندي مشكلة الشلل بالعصب السابع، فارتقوا الدكاترة هون إني أنا أروح على قسم البلاستيك شيرجي هون ويعملوا لي بوتوكس لحتى العصب اللي عم بينبط بوشي غلط، لأنه هذا المرض اللي صار عندي وقت بتصير أنت بتتحسن والأعصاب عم تطلع مرة تانية عم تعيش، بصير الإنسان وقت بياكل بصير في اف يعني بصير في غمز بالعين. فانا كان العلاج انهم يضربوني باماكن معينه لحتى العصب اللي طالع غلط يوقف عن النمو ويتركوا الاعصاب اللي عم تنبض صح. اول مره كانت الامور تمام، ثاني مره صار في خطا طبي معي انه انا البوتوكس اللي انضرب رجع لي الشلل القديم من اول مره، كاني انا هلا مرضاني. وانت بتعرفي حالي والوضع جيت لعندي. طب هاي الاخطاء اللي بتصير، طبعا انا رحت على مركز كبير بالدوله، يعني مو على بريفات، الدوله محولتني. يعني قديش انت ممكن تنصحي الصبايا والستات اللي بيروحوا على اي مركز دون ما يكونوا متاكدين انه هذا دكتور ومختص لحتى ما يقع بمشكلة خطيرة.
1: هذا الشيء كله صعب. بس احنا اهم شيء مثل ما تقولين لازم يروح على دكتور يعني او يعني شخص مختص. احنا بالسويد ان حق طبيب اسنان والممرض ان يحقن. بس اهم من هذا كله خبرة الطبيب، ايش قد صار لي يشتغل بهذا المجال، وشنو السمعة عن الطبيب، شنو النتائج، صور اكو قبل وبعد. كلش مهم. احنا سبوكتنا المارك ناتسفارينج اللي هو انه انا ابين النتائج قبل وبعد، شلون أقرب بالرسم خونة. فأختار الطبيب الصحيح يعني إنه من ناحية إنه طريقة الحقن، لأنه هالبوتوكس لما ينحقن خطأ يطول يلا يتصحح يعني 4 أشهر 6 أشهر.
0: هاي بدي يستنى مثلا أنا 4 أشهر لحتى يرجع.
1: الفيلر أسهل، الفيلر نقدر نذوبه في حال صار خطأ. يعني من تجيني واحدة مثلا تسوي حقن خطأ بالشفة بالوجه نقدر نذوبه، بس البوتوكس أنا أصلا ما أجي أصحح، لأنه أنتظره كله يروح. واللي بحالته صارت قلت ليش ننتظره كله يروح يلا نجي نشتغل على الوجه لأن حتى لن تسوي الحالة أسوأ. لأن ما نعرف الكمية المحقونة، شلون حقنه، النقاط المحقونة، هاي كلها شغلات مهمة لازم إنه واحد يركز عليها.
0: أنا ليش لكن أعطيت حالي مثال يعني أنا أعطيت حالي مثال لأنه دغري جيت لعندك بعد ما
1: والبوتوكس هو دواء يعني هو دواء يعني هو سم
0: هو سم. تعرفي أول مرة رحت لعندهم قالوا لي قال لي دكتور بدنا نحط لك سم. شو سم؟ ما فهمت يعني. قلت له شو قصدك إنه سم يعني؟ قال لي إنه ما هو البوتوكس هو سم يعني وبيشل الأعصاب يعني أو العضلات خلينا نقول.
1: إيه هو يرخي العضلات من إنه يمنع العصب أن يطي إعاز للعضلة. بس هو مخفف يعني إن هو شيء مؤقت.
0: الدكتورة أنا عطتني إعاز شل الوش نهائيا.
1: مو أنت عندك الجهة لأنه
0: وأنا أساسا هي جهة يعني مشلولة يعني
1: العصب السابع لما ينضرب فينشل الوجه حركاته، فإنه هي جت حقنت بالأماكن اللي أصلا
0: ما لازم تحقن فيها طبعا. أنا ليش عطيت حالي مثال لأنه كتير من مستمعي راديو يلا بيعرفوا أنه أنا كان عندي مشكلة وهلأ صرت عم بطلع فصارت المشكلة لسه أوضح. فحاب يوضح أنه كيف الخلل أو الخطأ الطبي بيرتكبوه الدكاترة أنه عن جد ممكن يعني أثر على نفسي. للأمانة أنا أثر على نفسيتي بتعرفي جيت لعندك يعني بس اللي اللي اللي اللي مصبرني أنه البوتوكس بيروح بعد 4 شهور
1: طبعا
0: وهذا بيعني أنه تخيل أنت قديش ممكن تفقد ثقتك لما أنت عم تروح.
1: الوجه هو يعني شلون الأسنان إنه هذا مركز يعني إنه يعني أنت من تشوفين أحد فهو الوجه يعني نحكي بين كل شيء. فإنه أنا أجي أتعلم على وجوه العالم كارثة. أو أسوي أنا أسوي شيء ما متأكدة منه هاي هي جريمة بحد ذاتها
0: طبعا
1: لأنه مو شيء أنا أجي أتعلم بلا أنا من أجي أشتغل بي لازم أكون 100% متأكدة أنا شلون أحقن صح لأن هذا الشخص يقدر يأثر على نفسيته يسبب الأمراض النفسية كآبة
0: طبعاً. أنا عندي واحدة من قريبتي يعني رحت لعند دكتورة أساس تعمل لها مو دكتورة يا ربي حتى ياريت دكتورة كلينيك تعمل لها شيء هيك له علاقة بنظارة أو شيء فحقنت لها قصص ما بعرف شو هي 24 ساعة كان طالع لما حل كل إبرة كتل هذا الوش كله هيك انطرش تمام ما قدرت تعمل بحق ولا إجراء والنتيجة بتعرفي أنه لهلأ تارك أثر حالي النفسية كانت كتير سيئة. أنا كتير بفهم هذا الموضوع لأنه تجربتي
1: على مديك لازم واحد من أنا أروح على الطبيب
0: لازم أسأل
1: لا مو أسأل وأشوف أنه المواد تنفتح قدامي يعني أن المواد هاي شنو هي زين أكو أتيكيت يعني ننطي إحنا للزبون لما يجينا أنه هذا نوع الفيلر هذا نوع البوتوكس هاي نوع أبر النظارة وشنو ومين وذا اكسباير او لا صح. هاي كل هالامور مهمه كلش
0: طبعا
1: لانه مو اروح واني
0: هذا وش بالنهايه
1: بالضبط واخلي اعرف شنو لأن للاسف اكو ناس تستخدم مواد ممنوع ان تستخدم على الوجه او تكون رايحه صلاحيتها ماكو بيها بحوث كافيه بس مجربه يعني او طالعه هسه بالجديد لا ما يصير
0: هو هيك للأسف يعني أنه في أشخاص حتى ما بيكون عندهم خبرة يعني مثلا هاي اللي صار مع قريبتي اللي عمل لك اللي عندها الكلينيك خلص جايبي نوع معين على أساس هيك بيعمل نظر فحقنته بطريقة غلط طلعوا بينعمل بي يعني دليل أنه الخبرة لذلك الواحد لازم كتير يهتم ويسأل على الخبرة طبعاً. وعلى المكان اللي رايح عليه
1: أكيد لازم
0: سمع
1: وأنا موجودة أشتغل أنا بقول عيات
0: هذا اللي بدنا
1: بالماسا استيتيك ونورديك ميديكال كلينيك بمالمو وأشتغل كل أنواع العلاجات يعني من الأبر نظارة إلى الفيلر إلى البوتوكس إلى الخيوط كل إجراءات التجميلية البادي فيلر، أستقبل الاستشارات أكيد طبعاً، أي أحد عنده استشارة تجميلية أو استشارة بالأسنان أنا بالعكس أرحب بيهم وأقدر أساعد اللي أقدر عليه يعني. وحتى لو كان شخص يعني مر بأخطاء إحنا نحاول إنه نصححها، نحاول أساعدهم
0: يعني. إذن بتقدر تواصلوا مع الدكتورة سما ضمن عيادة ماسا موجودة أنت هونيك دائما، أنا بعرف عيادة أسنان وعيادة التجميل، وبشوفك دائما. أنه حتى كنت أسألك عن موضوع الحديد، ما ضل كتير وقت مخزون الحديد اللي اللي اللي بتعطيه للعالم، وهذا أنا بعرف تجربة شخصية قد شو كتير مهم، لأني أنا مرقت بهيك أزمة، ما كنت عم تصير معي إشياء كتير غريبة لاكتشفت أنه أنا مخزون الحديد عندي يا بالأرض لدرجة رحت إسعاف يعني، وحطوا لي هذا الحديد سيرومات. سؤالي الأخير، إنه أي حدا بيقدر يجي لعندك يقولك إنه أنا بدي أخذ كيس الحديد ولا لازم يعمل تحليل؟
1: أنا مثل ما ذكرتي نسيت أذكر، أنا من أنطي يعني بالوريد علاجات اللي هو من ضمن الحديد، الفيتامين كومبو بالعيادة، إحنا العيادة الوحيدة يمكن مالمو لحد هسه بالنورديك ميديكال كلينيك ننطي العلاجات الوريدية وأنطيها هناك حصرا يعني، ومن ضمنها المغنيسيوم وفيتامينات والحديد. بس هاي إحنا نجي يجيبون الناس تحاليل، لازم يكونون جايبين تحاليل من الورد سنترال مسويها حتى نشوف ايش قد نسبة الحديد او ايش قد نسبة الفيتامينات المفقودة وننطي الجرعة على هذا الاساس. فما ننطي شيء احنا هيك، بالعكس لازم انه عندنا تقارير وهذا بس. فعلى هواية هاي تجينا أسئلة، أنتوا شلون تنطون وكذا، لا إحنا نأخذ تحاليل ونسأل عنها ونشوفها ونسجلها يلا ننطي جرعة المطلوبة.
0: طيب شو أنواع الفيتامينات؟ سؤال أخير، بتنصح الناس أنه ممكن تأخذها بالوريد غير المخزون الحديد اللي عنده مشكلة مخزون حديد؟
1: هي الفيتامين كومبو اللي هي كومبلكس يعني اللي هي تجي B12 B2 B1 وياها الفوليك أسيد والفيتامين سي، تجي يعني عدة فيتامينات، بس هاي همنا بالحد المعقول
0: أوكي.
1: يعني حتى لو واحد ما فاقد يقدر ياخذها مرة كل 4-6 شهور بس ما يصير ياخذها بكمية، لأنه إحنا كل شيء لازم يكون على تحت الشيء الطبيعي بالسن بالجسم يعني والعمر طبعا.
0: سما الوقت معك بيمرق بسرعة، لسه أسئلتنا ما خلصت، لسه في كتير أسئلة أكيد. يعني كنت بعدني بدي
1: والله أنا يعني كل شيء يعني
0: ما بعرف بركي هيك وقتك بيسمع نرجع نطلع حلقة نحكي بس في عن هذا الموضوع
1: إن شاء الله،
0: ولأنه خاصة في عنا هون بالسويد كتير أشخاص عندهم مشاكل بالفيتامينات وبيبلعوا بس بهالفيتامينات وما عم بيلاقوا نتيجة، فإنه السيرومات هاي ممكن تساعد وتعطي نتيجة أسرع.
1: طبعا اي اكو يعني هي قلت ليش الحالات احنا نباوع لها كل واحد وهو حالته الخاصة، ما نجي نباوع الكل نفس الشيء لا
0: تمام.
1: احنا تشخيص، اكو استشارة طبية، استشارة تجميلية، ونشخص الحالة انه هي شنو تحتاج، ما اجي انا اعمم على الكل نفس بالزبط. العلاجات
0: بالزبط.
1: وهذا الشيء بالتجميل يعني نفس الشيء يعني الفيلر او الاجراءات التجميلية من اسويها باوع كل واحد على وجهه، انا اريد هذا، انا ابرز الجمال ما أريد أنه أغيره، أنا أريد أبرز الملامح الحلوة بكل وجه
0: حلو.
1: بس مو نغير الملامح ونخلي الشخص يصير غير إنسان بطريقة مو حلوة.
0: صح سما، قديش لك شكرا على المعلومات اللي عطيتينا يا هاليوم،
1: بدي أشكرك من قلبي، كلش فرحانة بوجودي وياك
0: داخل قلبك،
1: وبدي أذكر المستمعين
0: داخل قلبك دكتورة سما، وبدي أذكر إن دكتورة سما الراوي دكتورة أسنان وتجميل موجودة بعيادة بطلنا نعرف نحكي بعيادة الماستا. طبعا بتتواصلوا مع عيادة الماسة، حيطلع إعلان طبعا إن شاء الله على هو راديو، لأمتى رح يطلع الإعلان مازن؟ بكرة بتقدر تاخذوا كل المعلومات من الإعلان، العنوان والأرقام التليفونات. مستمعي راديو الله بدي أتشكركم من قلبي، أتمنى لكم نهار سعيد وأوقات حلوة، بكرة سبت وأحد، ناموا وارتاحوا ويا رب هيك تضلوا بخير دائما. شكرا كتير لكم، وانطرونا الجمعة الجاي بنفس التوقيت، باي باي.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أكدت الحكومة اتخاذها موقفا حاسما تجاه الاتحاد الأوروبي بإعلانها تعليق التعاون في مجال سياسة الطاقة. وفي مؤتمر صحفي أوضحت وزيرة الطاقة إيبا بوش أن هذا القرار يعني تجميد العمل بمشروع الكابل الكهربائي الجديد الذي كان مقررا أن يربط السويد بالقارة الأوروبية عبر الدنمارك. ويأتي هذا التصعيد الرسمي كرد فعل رافض لمساعى الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على 85 مليار كرون من عائدات السويد الخاصة بشبكات الكهرباء. كما انتقدت بوش تصرفات الاتحاد واصفة إياها بالأحالية ومؤكدة بلهجة صارمة على أنه لا يمكن أن تكون مهمة السويد حل مشاكل الآخرين، رافضة أي محاولة لمصادرة تلك الأموال. إلى جانب آخر، نجحت الشرطة في مصادرة عملات رقمية مشفرة بقيمة بلغت 127 مليون كورون. وجاءت هذه العملية إثر تتبع أصول مالية مرتبطة بموقع فلوكس فامب المغلق والمختص ببيع المخدرات، حيث تعود ملكية هذه الأموال لرجل سويدي مدان بإدارة الموقع. أما إلى الجنوب، فقد أحبطت الشرطة في مدينة مالمو مخططا لهجوم إرهابي بدوافع يمينية متطرفة كان يستهدف أشخاصا من ذوي الأصول الأجنبية. وأفادت التقارير أن المشتبه به فتى قاصر دون سن 15 ينشط ضمن مجموعة نازية على الإنترنت، وقد بلغت خططه مراحل متقدمة لتنفيذ اعتداء بالسكين في مكان عام. وإثر اكتشاف هذا المخطط داهمت الشرطة منزل عائلة الفتى، فيما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإيداعه فورا في مؤسسة رعاية الشباب. أما صحيا، فقد أكدت الحكومة متابعتها الدقيقة لتداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية دولية، وسط تطمينات رسمية بأن الخطر على الصحة العامة لا يزال منخفضا. وفي التفاصيل، صرح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أنه تلقى تحديثات مستمرة من هيئة الصحة العامة، مشيرا إلى أن قسم مكافحة العدوى الإقليمي تواصل بالفعل مع مواطن سويدي كان من بين ركاب السفينة. وكان تفشي الفيروس قد أسفر حتى الآن عن وفاة 3 أشخاص، فيما تم تأكيد إصابة 5 آخرين من أصل 8 حالات مشتبه بها. أما دوليا، وفي نهاية الموجز، رفض الاتحاد الأوروبي مطلب شركات الطيران بتخفيف قوانين حماية المسافرين بحجة التأثيرات التي فرضتها حرب إيران على أسعار وقود الطائرات. وأكدت المفوضية الأوروبية أن شركات الطيران تبقى ملزمة رسميا بدفع تعويضات للمسافرين عن الرحلات الملغاة، مشيرة إلى أن الإعفاء من هذا الشرط لا يطبق إلا في حالة واحدة فقط، وهي ثبوت وجود نقص محلي فعلي في إمدادات الوقود. وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق الركاب، شددت المفوضية على منع الشركات قطعا من ممارسة أي احتيال مالي عبر فرض رسوم إضافية، كإضافة ما يسمى برسوم الوقود على التذاكر التي تم بيعها مسبقا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شيء لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55-455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 1-800-999-2336.
5: We're back.
6: That means
7: the best music.
6: Most music.
8: Great music.
0: خليك مع راديو يلا.

0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: داو تسعين فاصلة ستة ميجا هرتز
1: راديو يلا
2: هاي العيون ما خلقت تعتبكي وهي الخدود بتلبق بصلات ضحكي

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمان. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أكدت الحكومة اتخاذها موقفا حاسما تجاه الاتحاد الأوروبي بإعلانها تعليق التعاون في مجال سياسة الطاقة. وفي مؤتمر صحفي أوضحت وزيرة الطاقة إيبا بوش أن هذا القرار يعني تجميد العمل بمشروع الكابل الكهربائي الجديد الذي كان مقرراً أن يربط السويد بالقارة الأوروبية عبر الدنمارك. ويأتي هذا التصعيد الرسمي كرد فعل رافض لمساعى الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على 85 مليار كرون من عائدات السويد الخاصة بشبكات الكهرباء. كما انتقدت بوش تصرفات الاتحاد واصفة إياها بالأحادية ومؤكدة بلهجة صارمة على أنه لا يمكن أن تكون مهمة السويد حل مشاكل الآخرين، رافضة أي محاولة لمصادرة تلك الأموال. إلى جانب آخر، نجحت الشرطة في مصادرة عملات رقمية مشفرة بقيمة بلغت 127 مليون كورون. وجاءت هذه العملية إثر تتبع أصول مالية مرتبطة بموقع فلوكس فامب المغلق والمختص ببيع المخدرات، حيث تعود ملكية هذه الأموال لرجل سويدي مدان بإدارة الموقع. أما إلى الجنوب، فقد أحبطت الشرطة في مدينة مالمو مخططا لهجوم إرهابي بدوافع يمينية متطرفة كان يستهدف أشخاصا من ذوي الأصول الأجنبية. وأفادت التقارير أن المشتبه به فتى قاصر دون سن 15 ينشط ضمن مجموعة نازية على الإنترنت، وقد بلغت خططه مراحل متقدمة لتنفيذ اعتداء بالسكين في مكان عام. وإثر اكتشاف هذا المخطط داهمت الشرطة منزل عائلة الفتى، فيما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإيداعه فورا في مؤسسة رعاية الشباب. أما صحيا، فقد أكدت الحكومة متابعتها الدقيقة لتداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية دولية، وسط تطمينات رسمية بأن الخطر على الصحة العامة لا يزال منخفضا. وفي التفاصيل، صرح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أنه تلقى تحديثات مستمرة من هيئة الصحة العامة، مشيرا إلى أن قسم مكافحة العدوى الإقليمي تواصل بالفعل مع مواطن سويدي كان من بين ركاب السفينة. وكان تفشي الفيروس قد أسفر حتى الآن عن وفاة 3 أشخاص، فيما تم تأكيد إصابة 5 آخرين من أصل 8 حالات مشتبه بها. أما دوليا، وفي نهاية الموجز، رفض الاتحاد الأوروبي مطلب شركات الطيران بتخفيف قوانين حماية المسافرين بحجة التأثيرات التي فرضتها حرب إيران على أسعار وقود الطائرات. وأكدت المفوضية الأوروبية أن شركات الطيران تبقى ملزمة رسميا بدفع تعويضات للمسافرين عن الرحلات الملغاة، مشيرة إلى أن الإعفاء من هذا الشرط لا يطبق إلا في حالة واحدة فقط، وهي ثبوت وجود نقص محلي فعلي في إمدادات الوقود. وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق الركاب، شددت المفوضية على منع الشركات قطعا من ممارسة أي احتيال مالي عبر فرض رسوم إضافية، كإضافة ما يسمى برسوم الوقود على التذاكر التي تم بيعها مسبقا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.
0: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء راديو يلا.

0: هلا هلا.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هواء راديو يلا
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.

0: جو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا. Listen anytime, anywhere.
1: Wherever you go. تابعنا على تطبيقاتنا على منصات أندرويد والآي أو إس. Listen anytime. راديو يلا.

0: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-4000.

0: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55-455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: وين ما بتكون.
1: سمعنا سمعنا وخليك على المود. راديو يلا
0: راديو بيسمعك.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بيا تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومره رت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبيا بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بيا تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون.